دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعاً مش عايز أدوشكوا، ولو إني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

يا حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه. في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه.

كأسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري وشغيل احسر شبابي معك والوقت فضينا.

أني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنك وصدي مش لين واحسب

شباب خصام واحضر شبابنا والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحضر شبابنا والوقت فضينا صابر وبستناك.

ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا. ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع

على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

شاش ليدك وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشي نكا ورجل ونبدا دنا الحورية نكا نسنك انا نرجش لغا زواج.